خلص حل اخر مره راح نيك دوخت مص دوا وينخلي دوا وينخلي دوا وينخلي كنت منيك بس بطل

وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.